0: حبروا ما علينا بيبر العلن زي ما سفيرا بتباجر شو كان عندنا ليش كبيرك ليه
1: Uzmi malo sira.